0: يا الرحمن من غيرك ما كاين مثال، يا الغفور يا الرحمن من غيرك ما كاين مثال.
1: يا كريم يا كريم يا كريم يا مولانا.